0: قوات وروري ممكن انت ام جو بوساسا او من دي جامي نما كات سروكو كم باسكو ني اوكي او جو لو بونو كونيا كي واتو سومبو كي تالا لاتور مي اكو ايوا بسم الله فلو ما نك فو مغا انغري انغا فو بسم غولك ساغو يو ايو كرين دنگو مويا كو مويا كو مويا ساغو واي ساغو
1: ساغو ساغو ساغو ساغو ساغو ساغو براجي ساغو
0: ساغو براجي ايوا مارو بو كنو ياني او خيبن يلا لكي على جكلين نجاي على سيلما سوماري او تين هادا الله غنا ايوا سامديري كو يغادي ايوا عمر عمر او انكندي انو سفرا بريس انو فين كان كان نان كريندي دي غولك فاك كينيا كاتر كي انغ نهار بارون او يمان انغ فيتي نانغا انغا خريدي
1: اريني مارا جو كي ميدو
0: وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انوار بارون ورا حكوني voilà c'est bien
2: ah, moi, c'est bien.
0: Franchement,
2: c'est bien.

أولي مزغان أولي مزغان تسدويل تيون تسجيث مزغان أفريد إيوا جور سفث وثلاثة نيلا جور ذي ستان لما سبعد وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إثي ذوي ذي لن دي لاريجون باريزيان ناس تساوي الانترنت rfpp.net إيان أول إهواد

0: Atasik sıvarın öysin. Nsıvarı ve inurin illim nüqazule de sığavın. Nerratit susmeti gönüyen illa Rabbi de ma'iwan. Nerratit susmeti gönüyen illa Rabbi de ma'iwan. Min kere de sninin ifne nagvizi yemmuthan. Min kere de sninin ifne nagvizi yemmuthan. يعذل والسذ يظلي نرفذ نشروس سولن يعذل والسذ يظلي نرفذ نشروس سولن نسواق ذران ديليلي سيثماري فدنكاون نسواق ذران ديليلي سيثماري فدنكاون من غيل شودن السولي سوى بحر الدفالن من غيل شودن السولي سوى بحر الدفالن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمن ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمن الروس سوان انتذي السقرين ذمن الروس سوان انتذي السقرين ذمن منو غنفدل تيكلي وقد غكذا سوان منو غنفدل تيكلي وقد غكذا سوان وقد غنغلي نغلي لما ننير ليا
1: أولي مزغان أولي مزغان تسادولت ونتهكيت مزغان السفت ويسكرا دنيا لاكور دي ستة على ما دي سبعة وزكان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.1 3 FM dans son internet rfpp.net tenmet ni tenmet nwen ko sid with rd rd van et dislan is the tagia tenmet tenmet si hawad tenmet tenqrat tenmet si excel dinina akhti dinina wnina art the wilt edis don gogor niulio adili rasn 18 juillet voilà d'ici à rimerna أمذنك أمذيريج إقلانات ماشينين أكتنيني أو نيني نجي أكت ثالويث نجي أو نثالويث تحذر متمن نكوت تحذر ثمن نون سلطة صغالة جيان فان ساسانونس ساسانونس تري ديفيسيل دونك برونون سوان دو نو et puis on se donne rendez-vous le 18 juillet pour l'émission du mois de juillet. Njek talwit njew talwit aktnej kunnej diouth tazlit ismi Timouzra en Saïd Amlich nfsato amazir en Libya Timouzra Axel Axel mazlik kidna akni nwrik chini akni art twilt dit doun nsalam nsalam magdch gaf tik tagi la chronique ni ki wakna zslet zslen imsfliden smsfliden asn 18 de juillet azuf lak ayaxel
2: c'est un plaisir allez à la prochaine
1: Timouzra sor Saïd Amlich rifsato